0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Ya teman Pro 2FM, kaum muslimin muslimah dimana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RR Jambi dari studio Pro 2FM mengucapkan semoga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya robbal amin.